0: بيروت. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد فارس كرم على الخير ناوي.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وترجاني وبرداني
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليها.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
7: بدنا نروح
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: بصراحة هيدي أول مرة
4: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف
4: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عاب عيوني.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس راح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: بيروت.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. ازيك علي أنا؟
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: بصراحة هيدي أول مرة
5: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
4: ولا منحف
5: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عب عيوني.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد بنرجع مرة.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: وين
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايماً بحكولي عنك إنك أنت دايماً
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالياً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالياً.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس راح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: بيروت.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.

0: الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عمي تزاك علي أنا.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبانو سويس.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
8: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
8: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: قلبي ده قلبي ده.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: وكل العالم حيسوق إليك.
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
10: أنا بعشقك.
9: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
7: برعاية أغاني أغاني.

ارتاح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انزاب يعني
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته

موسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحف ولا منحف.
2: في ليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد تطلي عبا عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بترجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وين
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ما الناس بيحكولي عنك إنك إنتي دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: النهارده بتعرف خيالة يا غالية يا
0: غالية. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: والعانة والعانة
4: كل العصائد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل لعنح السوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: جديد نصيف زيتون هدية.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلييس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو.
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه دوليه عمي تزيك علي انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
2: قال لي استاذ 10 دولار قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
0: اي مثل كثير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده قال بده يضل حد العيلة
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون انا معي اي دي اي جي لا برو انت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالاي دي اي جي دي
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس
0: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة
1: تأمين الحفل لبنان سويس

0: العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
6: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
6: بلا منحف بلا منحف
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك وينك
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعدك تطلي عبا عيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: قولك بعد بترجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
6: وينك
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: متعني واسمعني وحبني ورقصني
3: والعيني وتلجاني وبرداني.
2: صار عندي فانزات من all over the world.
4: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
2: مرق ساعة ونص كأنه ملمح البصر
5: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش من التلتين عليه.
6: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
7: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
2: شفتي.
8: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاص ما
1: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر نضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
5: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيونك جننوني عيونك دول شفتهم حنين.
0: والأحد

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
3: بلا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
4: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: بصراحه هيدي اول مره بحياتي. مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
5: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك وينك.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: لا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: الساعة 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manukyan, live, July 20th.
1: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
2: غني غني من قلبك
1: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
3: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
1: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
4: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
1: له لا دخيل إجريكي يا سمورة.
5: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
1: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صاحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
6: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة يا رولا.
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
8: حدا غير رولا بيبوسه.

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع ADHD. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطية، راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: عايشانك أحلى سنين في العمر نضير العين.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
5: بدنا نروح.
3: عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ما بحكولي عنك إنك أنتي دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: والعانة والعانة
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
5: صارت ستي
6: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
7: صباح لكم.
8: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: انت قلت عيلة
9: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
11: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات
7: غني غني من قلبك
6: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
8: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية
6: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا
9: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي
6: لا لا دخيل إجريك يا سمورة
10: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة لا تي شيرت لا بانت ولا شوز
6: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي
7: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا
11: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني
12: حدا غير رولا بيبوس

0: مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry.
3: For more information, call 03-53-22-55.
2: Zarur Club, your destination all year long.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
5: ولا منحف ولا منحف.
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعد التطليع بعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: قولك بعد بترجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
6: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
4: كل نهار جمعة

ارباح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صاري 2.5 افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا

0: للحجز والاستعلام 03-360-111.
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما ليل بحكولي عنك إنك أنت دايما ليل.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالو هو دفك قالو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: ولاني ولاني
8: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
9: والعيني وتلجاني وبرداني
8: صار عندي فانزات من all over the world
10: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة
8: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
11: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حلقة مش من التلتين هذا
12: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
13: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني
14: شفتي
15: بدنا نروح
1: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
4: يا جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
5: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولتربحوا جوائز كتير.
6: صيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدة السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
9: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
10: مع أغاني أغاني. الله وكيلك
8: شو هاي؟
11: أنا بحبك
8: وأنا كمان.
11: باي.
8: هيك بس
12: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
8: جونا عيلي
13: من أغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبغوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: ملك على عرشه
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص وبعد انا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي

شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج ولعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور بي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطي، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انزاب يعني.
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كان.

0: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
1: ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيون.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: صارت ستة
5: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: نشتورة عم بسمعك طالع على سبع

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور بي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: والعانة والعانة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية. السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: النهارة بتعرف خيالة يا بلي يا
1: لا. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم. الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

يا هلا ويا غلا، مرحبا بالجميع. كيفكن اليوم يا أحلى عالم بالعالم؟ إن شاء الله تكونوا عم بتقضوا نهار حلو مليان طاقة إيجابية. أكيد الكل مبسوط اليوم لأنه صرنا نهار الخميس، والخميس بحسسنا أنه الويك أند صار قريب جداً جداً.

بعد جمعة طويلة من الشغل والمسؤوليات، الخميس بيجي مثل استراحة صغيرة وبيرفع المعنويات وبيعطينا حماس لنكفي آخر يومين الشغل. خلونا نبلش سوا حلقتنا لليوم بأحلى جو وأحلى طاقة. دي جي دي دروب. يقبرني موديلكم ألوانكم. مبارح حلقتنا عن جد كانت رائعة بامتياز، كانت ولعاني ولعاني، اليوم كمان بدها تكون ولعاني. بدي أقول أهلا وسهلا بكل اللي أوريدي بعتولي، رح أسمع فويساتكم أكيد. وبدي أقول كمان ألف أهلا وسهلا لكل اللي عم يسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم أكيد فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. وبدي أقول لكم اليوم مش بس في جوائز توفير ماكس، كمان في ربح لمهرجان أعياد بيروت، وفي معنا اتصال رح يكون من فنان منحبه كلياتنا، ما رح أقول لكم مين، خليكم معنا على السمع لأنه سوربريز.

0: لا على الشوب ولا على الدبق ولا على الرطوبة العالية ولا أنه ما عم نقدر نعمل شعراتنا وعم ندرب طينهم وأنا بعمل الغرة من هون بتنكش من هون عادي ما رح نق الحمد لله على كل شيء. رح بلش أكيد مع واتسابيتكم مثل العادة مع عبدالله الكوراني من عكار. مساء الحب والغرام يا حلوتي يا أمورتي الحبيبة، صوتك كبصمة ضوئية ولحظة خارج الزمن. إلى رولاتو الغالية وحبيبة قلبي صاحبة التردد الذي لا ينام، يا حبيب القلب يا عبودي. كمان بدي اسمع كاشوة
1: رورو مشوار رولاتي والعالم لك ألوانك. يلا سنة نهار الخميس إن شاء الله حلقة حلوة نعطينك احنا على السمع.
0: حبيبة قلبي يا كتكوتتي مجدليني،
2: تحية للجميع، مبسوطين يا جماعة الصيفية شوب ورطوبة، مبسوطين إن شاء الله تكونوا مبسوطين. يلا يسعدني مسايك الأول، سلمت مالينا وشعنينهم كتير كتير لمالينا وشعنوا الكل الصبح ويلا لو نحن على السماء. يسعدني مسايك،
0: يسعد لي مسايك. وبدي أقول ألف سلامة لمالينا أكيد، وإن شاء الله يا رب تكون صارت أحسن. وتحياتي أكيد لا شربل ولا ميراي.
1: هاي رولاتي والعيني والعيني عم شامد النسبة عبد الله، كيف هيك دخلي؟ يلا معلش احنا كمان ننبسط بس قلك هالأشعار الحلوة. يلا تحية لكم، والعيني برا والعيني بالبيوت وحريق وغريق، ونحن بحبكم قدني كلها حول نحن معك بحبك يا رولاتي
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، وأنا كمان بحبك كتير كتير.
3: هاي رولاتي يعطيكم ألف عافية لإلي كل نوال ولا لورا. دخليك عن جد مش عم بيجي هيك الويك اند بسرعه
0: كتير.
3: يا عمي بعد ما راحوا الالكول من راسنا بعد ما راحوا يعني عم نحضر هلا للقعده الجديده
0: عن جد ليكو، بس وحيت الله في شيء مش طبيعي انه بعدنا جايين من الـ من الـ من الويك اند، وقلنا انه يا لطيف لون ويك اند كان ويا راجعين بكرة راجعين على الويكند. لا الوقت عن جد عم يمرق كتير بسرعة، مشان هيك لازم نستفيد من كل ثانية بحياتنا.
4: رولتو يا رولتو يا رولتو، أنا ببشمون ونازل على المطار، شو بدي أعمل بمرتي يا رولتو هالهون؟
0: شو بقى
4: فيش مثلها هيدي رولتو، فيش مثلها
0: حبيبة قلبي،
4: تغني وتضحك وتحيك العالم بحب كلمة حلوة، وبتسلم كتير عليك. هاتي لنشوف اسمها هالهول.
0: يلا
4: هيلانا،
0: هيلانا
4: شو بدك هدية غنية مرة الماضي؟ هديتي غنية كتير حلوة، وهلا هدية غنية بتطير العقل لنولعها
0: أكيد.
4: ويسعد لي مساك وكل أوقاتك يا رب، وخلي لي إياك وتحياتي إليك ولأسرة الإذاعة ولهالهولتي
0: يا حبيب قلبي يا فادي، وتحياتي لإلك والله يخليكم لبعض. وبدنا إلا لهالهول انه انا كمان بحبها كتير، وشي مرة تسمعني صوتها وبدنا نهديها انا ولورا وديدجي ديدروب هيدي الغنية.

0: عطية هيدا، شو هالغنية الحلوة وهالأحساس الحلو وهالكلمات. فهلينا من فادي ومن أسرة برنامج والعاني ومن شخصيا منهديك هالأغنية الحلوة، إن شاء الله تكوني حبيتيها. هاي ماريانا، هلو جاني، هاي رولاتي، أحلى مساء يا أمر. شو هالدي جي بومبا، الله يحميه. طبعا طبعا كمان منسمع ريمو.
1: شو رولاتي، يسعد لي مساكي، جمالك مدالك ألوانك، أنت الغالي يا غالي.
0: حبيب قلبي يا ريمو، أنتو الغاليين على قلبي وما في أغلى منكن. شكرا للتوضيح عبد الله، يعني لو بدي أقول مين أنا كنت قلت. بدي أعرف منين عم تعرف الأخبار. كمان رح اسمع أفرام.
2: هلا الله هلا كل المستمعين، يلا بلش مشوارنا ونحن على السمع. يلا بتحسي في ديسكاونت على اليوم، صار عم يمرض 10 ساعات، فبيجي الويك اند، بيضهر الويك اند والايام بتركض ركض، بس عمرنا اللي عم يزيد، الله يديم الخير.
0: أكيد يا أفرام، عن جد مثل ما أنت عم بتقول في شيء مش طبيعي بالوقت عم يركض ركض. هاي رولا، بدنا صلواتكم على نية زياد معلوف المصاب بأكسيدان السبيد تيست بالقليعات اليوم ليقوم بالسلامة. أكيد كلنا بدنا نصلي له لزياد معلوف، إن شاء الله بيقوم يا رب بالسلامة، ومنسمع صوته ومنستضيفه كمان بإذن الله. بشو مركز نوال؟ بشو؟ شفتك بدي قلكن، بتعرفوا اليوم شو؟ اليوم نهار العالمي للإيليينز، يعني للكائنات الفضائية. بشرفكن يا جماعة بتصدقوا بوجود كائنات فضائية. هلا نحن عنا هون كم واحد كائن فضائي، بس انه كان بعد في الالينز ما عملوا لهم يوم عالمي. انا ما بآمن انه في الالينز الا لشوفهم بعيوني بيجوا هلا بيقتلوني.

0: اسمع إلياس.
1: سعيدة مسيكي بتخير رولا.
0: هلو إلياس
1: حبيبة القلب. ايش بدي لك؟ انا زلمي مجوز، عمري 60 سنة، عندي 4 اولاد بنوت و3 صبيان لله.
0: الله
1: يخليك لي. سوا
0: الله يخليك
1: لي. لك معزة خاصة بقلبي لانه كثير بحترمك وكثير بعزك. قال لك هالبيت شعر صغير. قال انت شتلي بزنبق وانا مي وعلى غصن حبي مفرفج وانا مي. قال افرش دموعي الندى وانا مي حرام العطر يخفى على التراب.
0: الله يا الياس، الله على هالشعر الحلو. بدي اقول لك يا الياس، انا عن جد انتو كل مستمعي برنامج ولعانة اللي بعتبركن عائلتي التانية، عائلتي الكبيرة، عن جد عندكن شقفة من قلبي. هيدا الشقفة من كتر محبتي فيكن هالقد بحس حالي كأني بعرفكن من 600 سنة. اول شي بدي اقول لك الله يخلي لك عائلتك الحلوة يا رب، ويخلي لك ولادك وتضلك فوق راسهم. شكرا على هالكلام الحلو. انيس
2: رولاتي بونسوار حبيبي، كيف في
0: ماشي الحال؟
2: تمام
0: بونسوار.
2: كنت
0: يا
2: عيوني كنت عبد الله الكوراني بس مش عم تزبط معي هلا تطلعت، يعني فرق بيني وبينه شي نص ساعه كيف ما كان. بس الفكره انه يا رولا بيقولوا في منك 100، انا مطلوبه تحبيني تنكفي سوية او نعيش سوية. نقي وحده.
0: نعيش سوية حلوة، نعيش سوية ما بها شي. سمورة
3: يا رولا
0: مصوار يا حلوة،
3: شو الموضوع اليوم لنشوف بعدين؟ رولا خلينا نخلص بالكائنات الأرضية وبعدين نطلع على الكائنات الفضائية.
0: معك حق مليار بالمية يا سمورة، خلينا نخلص قبل من هون وبعدين منفكر.
4: رولاتي أنا بدي شقفي الشمال من قلبك. مش كل واحد له شقفي، أنا من الشمال.
0: أوكي تكرم عينك. أوكي لأنه حطيناها. أوكي يا عبودزي
5: أحلى مساء يا مدام رولا شمية، عن جد يا حامل القضية، قضية شعبك يا لبنان يلي بيمطروا الإعلامية رولا شمية.
0: يا حبيب قلبي يا سامي
5: للجيش من قله باسم الجيش وحلفنا، طبعا مؤسسة العسكرية يلي كل عسكري وضابط على راسنا، يا أحلى مدام رولا شمية.
0: طبعا يا حبيبي طبعا
5: باسم الجيش وحلفنا ما منغير موقفنا.
0: طبعا
5: هني خلقوا الحرية وشعب العالم يعرفنا، يا جيشي مثلك ما لقيت وغير البدلة والله ما حبيت، الدنيا كلها خلقت بيت وانت وحدك العلية.
0: أيوة.
5: تحية الى جميع العسكريين والقوى الامنية على ارض الوطن.
0: شو هالكلام الحلو، شو هالكلام الحلو.
6: الله
0: الله يا سامي كنعان، انا كمان بدي اقول عن جد يعني الله يحمي كل عسكري وكل جيشي على ارض بلادنا، لانه بينشاف الحال فيهم ومنكبر فيهم، فالله يحمي لنا اياهم يا رب، وان شاء الله على ايديهم منشوف ايام كتير حلوه. هاي رولاتي. هاي تينا، هاو ار يو؟
7: والله يا رولا أنا بقول هالكائنات الفضائية موجودة، بس من محل ما هي موجودة عم بتشوفنا ما عم تسترجي تبين، قليلين نحن ملا حياة عايشينها. نحن الكائنات الفضائية بس مكاننا غلط.
0: صدقنا يا أفرام هن خايفين لأنه شايفين شيء مش شايفينه بحياته، خايفين يظهروا لنا لأنه هن خايفين منا.
8: رولا أنا رح حذرك حذورة، بتعرفي اسمه الحقيقي للأخطبوط شو هو؟ طبوط. بس على احتراما لقله السمك بعيطوله يا أخ طبوط.
0: كرمال قيمته أخ، لأنه طبعا كرمال قيمته. يا الله ما أحليكن عن جد، ما في منكن. اوكي حضروا لي حالكم، حطوا السنتور لانه نحن رح نطلع باول بريك، ومن بعد البريك رح نكون مع صديق البرنامج توفير ماكس. بريك ومنرجع.
9: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع. بي تي ام تقدم ادم. اندزم ادم.

0: الحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار 3.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسيشنتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال هو دفكة قال شو بيعرف
7: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: هلا صار وقت صديق البرنامج توفير ماكس اسمعوا وركزوا منيح لأنه اليوم في كمان شخصين لح يربحوا وكل واحد لح ياخد فاوتشر بقيمة $50.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعاني والعاني
0: بعدكن عم بتفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان. الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل على جبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش آلاف الزبائن اختاروا التوفير الحقيقي. ومثل ما دايماً عم ذكركن، توفير ماكس مش بس للبيت. إذا عندكن مطعم، كافي، ميني ماركت أو أي بزنس فيكن تعتمدوا عليه لتشتروا كل احتياجاتكن وتوفروا أكتر وأكتر. ومهمة توفير ماكس هي تعزيز القدرة الشرائية لزبائنهم من خلال تقديم أرخص الأسعار بلبنان كل يوم كل يوم كل يوم. وهلأ صار وقت الربح طبعاً. اللي بيتصل فيه على 01-322-1000 وبيجاوب مظبوط رح يربح معي فاوتشر من توفير ماكس جبيل بقيمة $50.

0: الاتصال. الو
1: الو بونجور مدام رولا.
0: اهلا بونجور.
1: عم بحكيك من الاسرافية حدكم.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك نهاد.
0: يا نهاد كيفك؟
1: منيحة مدام رولا.
0: شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ اشتقنا لها الصوت الحلو.
1: ماشي الحال
0: حبيبة قلبي.
1: قاعدين ومدورين المروحة كلنا معنا خبر شو
0: شفتي شفتي. يلا يلا شو بدنا نعمل؟ بعدنا احسن من غيرنا. حبيبة قلبي يعني هاد.
1: وانت كمان
0: شي مرة اشتريتها من عند توفير ماكس؟
1: لا ولا مرة. بروح عجبال انا بشتري. خيي بيروح.
0: يعني بتعطي الفاوتشر لخيك؟
1: ايه.
0: اوكي طيب رح اسألك وين اخر فرع فتحوه توفير ماكس؟
1: فتحوا بالجبال.
0: برافو ها هي خلصت.
1: أرطبون.
0: أرطبون. برافو يا نهاد ربحتي معنا فاوتشر بقيمة $50. ألف مبروك.
1: ميرسي إلي
0: حبيبة قلبي.
1: كيف بستلم على الجايزة؟
0: رح يبعتولك هن وبيقولولك أكيد بتكون الفاوتشر باسمكن على بجبال.
1: بجبال
0: نعم.
1: أوكي
0: بيتصلوا فيك أكيد.
1: أكيد
0: حبيبة قلبي مرسي لإليك ولها التليفون الحلو.
1: مرسي إليك.
0: ألف مبروك. مرسي كمان على 01-322-1000 السؤال التاني يا جماعة.

0: الحلوة يا نويل، شو هالأغاني الحلوة اللي بتشبهك؟ أمر كمان الاتصال الثاني. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجورين،
1: كيفك يا رولا؟
0: أنا منيحة، مين معي؟
1: معك جورج درغام.
0: أهلا وسهلا فيك يا جورج.
1: أهلا فيك.
0: دايما بتتابع برنامجنا؟
1: أنا بتابع إيه، بس ولا مرة على اليوم بتعلق معي.
0: بس جورج يعني جورج بدك تشارك تبقى.
1: أوكي
0: إيه؟ شي مرة شاري من توفير ماكس؟
1: لا الصراحة
0: ولا مرة. أوكي رح تنبسط كتير لأنه عن جد أرخص الأسعار. كنت مركز أنا وعم خبر جورج عن توفير ماكس؟
1: تقريبا.
0: أوكي كيف مقسمين الأسعار بتوفير ماكس؟
1: كيف يعني بتشتري قطعة؟
0: إيه؟
1: بتشتري اثنين بتصير أرخص.
0: برافو.
1: بتشتري ثلاثة بتصير أرخص.
0: إيه؟
1: بتشتري كرتوني أرخص بكتير.
0: برافو يا جورج، ألف مبروك.
1: Thank you.
0: ألف مبروك جورج، وبدنا دايما نتشارك معنا كمان ونسمع هالصوت الحلو.
1: أكيد. Thank you
0: جورج.
1: باي باي. Good luck
0: على البرازيل. أيه thank you.
1: مرسي.
0: لكن بغار دي جي دي دروب بغار. باي باي جورج. مرسي.
1: يلا باي.
0: باي. يعني عن جد بدنا نقول ألف مبروك لنهاد ولجورج من توفير ماكس. كل حدا فيهم ربح معنا فاوتشر بقيمة $50، بس عند توفير ماكس $50 حرزاني صراحة صراحة. أما هلأ رح كفي معكم أكيد على الواتساب على 71989989. كل اللي عم بيشاركوا معي كمان رح يكون لكم نصيب بالربح. رح اسمع غسان.
2: هاي رولا كيفك؟
0: أهلا بالغالي.
2: شو بدك الصيف لو عنده أمي بتبكي عليه؟ هول الكائنات الفضائية بيجربوا يجوا على الأرض، بس لما يجوا يقربوا شوي ويشوفوا الكائنات الفضائية اللي هون بيهربوا بغير رأيهم. ولا بستمائة مليون سنة رح ينزلوا على الأرض، طمنوا بالكم ما حدا يخاف منهم هون،
0: ما حدا يعتل هم.
2: كل كائن فضائي هون يا ويلا
0: ما حدا يعتل هم ابدا. كمان رح نسمع
3: اليشمية المشهورة، قال لك ردي مكسورة، دخلك طلي على الشاشة لنشوفك صوت وصورة.
0: تكرم عينك. الله على الشعر الحلو. يلا قريبا جدا جدا، بس ما بقى بدي احكي بالموضوع لانه كل ما بنحكي بيرجع بيتأجل. عن جد عيون. قلنا 15 مينتس على الخط سكروا بوجنا. ماريانا ولا ممكن يسكروا، بيكون في ضغط يا حياتي على الخطوط نيفر. بعدين لورا المستلمة، يعني لورا ما بتعمل هيدا الشيء ابدا ابدا ابدا. ماريانا ما بدي اياك تزعلي، ما بدي اياك ابدا تنفقسي. شو ماريانا ربحت معنا؟ شو؟ لا حرام ماريانا، ما بزعلها. ماريانا رح تربحي من اعياد بيروت، رح تربحي 2 تيكتس لتحضري بلا عبير نعمه. نحنا ما منزعل حدا يا ماريانا. سو ألف مبروك، ربحتي معنا 2 تيكتس ب16 الشهر لحتى تحضري عبير نعمة. طبعا رح تكون سهرة من العمر. ألف مبروك يا ماريانا. كمان نسمع.
4: ياتي عم نجرب نتصل ما بتعلق. يلا معلش غيره
0: ما بتعلق لأنه ضغط على الخطوط. يا كتكوتة خيره بغيره بإذن الله. ليش مش عم بيعلق الخط؟ يا الله، لأنه في ناس عم تجرب. هامو
5: هاي رورو، كيف يا عمر؟ منيحة؟ ماشي الحال. اشتقت لي بارح، ما قدرت احكي معي بارح. رحنا عمر شاربي السنة مع اسمه،
0: يا رب.
5: احنا عنا بالرعية كل 15 يوم نعمل لقاء مع كبارونا. امبارح كان اخر لقاء وكان نهار من العمر، كان كتير كتير حلو. بس سوري دوماج يعني ما قدرت اني اسمعك ابدا.
0: حبيبة قلبي
5: يسعد لي مساكي انت وكل المستمعين.
0: يسعد لي مساكي وصوتك، وان شاء الله يا رب زيارتك على مرشار بالسلام على اسمه تكون مقبولة، وان شاء الله يا ريت تكوني صليتي لنا ياها مهومة. كيكي
6: لك يا رولا رولتي في منك عفرز في منك عتوت لك انت بس تطلعي على الراديو ما حدا يطلع بقى حبيبة قلبي شو رح تربحيني
0: يا حياة قلبي انت يلا يلا هيدا هيدا ال I love you more كيكي هيدا كله الغزل والهيدا مشان الربح بزعل كيكي بزعل
4: يا عم شو الدي جي القوي يا عم شو الأغاني الحلوة يا عم من الساعة 5 أنا بتخيل ليك عم ترقصي بالاستديو أنا هيك عم بتخيل ليك يا رولات
0: صح يا نجوتا
4: شو الدي جي القوي يا عم اسم الله عليكم على الإذاعة اسم الله اسم الله اسم الله
0: حبيبة قلبي يا ناجو
4: مانا يا رولا شمية تحفينا بصوت جوزيف عطية ولك هيدا الشاب المتواضع المهذب بالصوت الحلو بكفي لبناني وبغني للبناني اقبرني رب الله اللي خلقه
0: اكيد اكيد لح نتحفك بصوته لجوزيف انطوانيت
7: يا رولاتي بونجورك
0: بونجور يا قمر
7: بدي اقول لك هول الكائنات الفضائيه اذا بدهم يجوا هندي ونازلين بيرجعوا لانه ما بيعرفوا كيف بنعيش نحن
0: عن جد
7: شرطين ما بيعرفوا نحن كيف بنعيش ما بيقدروا يعيشوا عنا
0: 100% هيدا اللي أنا قلته أنطوانيت هيدا اللي قلته
8: والله دقيت على 01 يا مدام رولا وما حلفني الحظ شو بدي أعمل ما لي نصيب أربح معك
0: يا حبيبي
8: بس بضل صوتك الحلو بربوع جبايل وبأرض جبايل ومن إلا لجبايل يا جبايل الفيك ربينا من القلعة للمينا مش نحنا سكننا بجبايل جبايل اللي سكنت فينا
0: الله
8: تحية إليك لأحلى أعلمية
0: تحياتي لإلك وعلى الكلام الحلو وتحياتي لكل أهل جبال كنتوا عم بتقولوا لي شي نوال معنا اتصال ألو
9: هاي رورو
0: هاي
9: كيفي
0: سافا
9: كل تمام
0: ماشي الحال مين معي
9: ميرالا ميمي
0: ميمي سافا
9: صباح وانت
0: ماشي الحال يا ميمي شو طمنيني بهالشوبات شو الوضع
9: عم نموت عم نموت
0: عم ندوب عم ندوب
9: عم ندوب فعليا
0: وحياة الله يعني عن جد ما بنعرف شو بدنا نقول ان كان في يعني شتي وبرد منه وان كان في شوب منه
9: مش مخلص معنا ربنا من كل الميلات
0: ابدا ابدا حبيبة قلبي ميمي
9: هيك حتى
0: تسلم عليك ولك يسعد لي هالصوت انا مرسي وانبسطت كتير كتير بصوتك
9: وانا كمان
0: ثانك يو يا قمر باي باي بنسمع كمان
3: انا كمان مثلك يعني ما بعمل نسيان هول الكائنات الفضائيه وعرايتك منهم عندنا على هون على الارض يعني من السياسيه يلا
0: في عندنا منهم على الارض
10: لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله
0: الله
10: بدي اقلك علي في قلبي ويقوله شو ما يقوله
0: يا عين
10: جمالك شتت افكاري وسرق لي عقلي مني ليلة عم بيصير نهار وهذا يلي محيرني يميني رجع لي من ايدك ويريحني نيالي اللي عايش راضي شو مرتاح ومتمني يعني شو بدي اقول لك يا رولت انبسطت كتير سمعتك على الراديو انبسطت كتير وبتهديك كل سلامة
0: حبيبي
10: بدي خليها تحكي معك بكرة عشرين الله راض
0: الله راض
10: وبدي اقول لك يا روليتو ما في أهضم منك ما في أهضم منك يا أم الشعر البني كرمالك بدي غني
0: الله
10: ولمن الطل روليتو الله بيفتح لي الجنة
0: يا حبيب قلبي يا أبو الفات مرسي مرسي على حكيتكم البتطير العقل هاي ماي بيرثدي توداي إليان عقبال المية يا إليان هابي بيرثدي إليان بتحبي تسمعي للأخرس أخرس اللي عنا ياهن بأعياد بيروت فنان مرهف حط لنا غنية الأخرس هيك لننبسط شوي ونولعها ايه واو هدية عيد ميلادك تو تيكتس يا إليان لا تحضري أخرس بأعياد بيروت

0: لكم كمان شو هالأخرس شو هالحفلة رح تكون إن الله راد بدها تكسر الدنيا. كمان بنسمع فويس من الشيف باولا.
1: بونجور لولا كيفك معك الشيف باولا، تحياتي لإلك وللإذاعة ولكل الفانزات. رولا علقت معي مرتين يرن التليفون يجعوا يفصلوا لي إيه. شو السبب هيك عم بيصير؟ ولا كان من الأول اتصال عم تلفي لما كانت عم تحكي معك وحدة ست.
0: ايه ما هي
1: اذا انا من بعدها رن مرتين وسكروا فقسوه راح الصوت.
0: اه لا ولا ممكن يا حبيبتي، ما بيكون
1: تحياتي لك،
0: بيكون ما علق معك لانه وقت بكون انا عم بحكي على التليفون بيكون التليفون مشغول، عرفتي؟ يلا ان شاء الله بتجربي مرت الجاي وبتزبط معك.
2: رولا يا رولا شو بدي اقلك، قريبة على القلب وبتنحبي وننطرك كل يوم لنسمعك، والله بتشيل الهم على القلب وانا بحبك كتير كتير كتير، وجوزي حدي كمان وبنتي.
0: يا حبيبات قلبي بوسيلي اياهن وانا ببوسك كتير كتير كتير مش شوي، وانا بموت فيكن هم هم.
3: وحياتي ضويت شمعة وصليت على نية كل شخص بعرفه وكل شخص بحكي معه، عنية لبنان وشعب لبنان على الكل.
0: يا حبيبة قلبي
3: ما خليت حدا إلا ما كنت هيك عم صلي
0: لك، يخلي لي قلبك يا هامو وإن شاء الله مقبول يا رب.
4: رولاتي الكاهنات الفضائية ما بتعرف تعيش عنا، نحن عنا نظام حياتي غير مطابق لمواصفاتهم.
0: غير مطابق للمواصفات الدولية. نحن ايليانز مش بالعكس، هن الطبيعية. عن جد يعني
5: كرمال المخلوقات الفضائية رورو ماشي هدول بيجوا الجليات وبيفلوا حبيبي عنا، شو من يجوا يعملوا؟
0: ما هيك يا بات ما هيك بيجوا بيكرزوا وبيفلوا.
6: قلت لك أول مرة قلن ألو ألو ما كانوا يردوا، لرجعوا تاني مرة سكرت الخط ودقات لمش الحال.
0: حياتي أنت يا ميمي حبيبة قلبي، منيح انبسطت أنا سمعت صوتك. hope to see you there إن شاء الله يا رب، ألف مبروك. كمان
7: اصلا ما فينا نطلع نحكي معك على الراديو الا ما نتغزل فيك، ولو ما ربحت انا ربحاني وجودك وصوتك الحلو.
0: يا حبيبه قلبي يا كيكي اي لاف يو مور. كيكي بتحب الاخراس؟ خبرينا، بتحبي تسمعي اغاني؟ بتحبي تسمعي هالصوت الحلو والاغاني الحلوه كتير؟ يلا وانا كمان يا كيكي ما رح سفهك، رح ربحك تو تيكتس لتحضري باعياد بيروت اخرس. رح تنبسطوا كتير كتير حبيبة قلبي، الف مبروك. اكيد هن بيتصلوا فيك وبيقولوا لك
8: حباخ كيفك كيف صحتك.
0: كمان إليانا، اوكي مرسي إليانا.
9: هاي رولا كيفك، معك جيني.
0: هاي جيني.
9: انا ما بعرف الواتساب يمكن في شي خربطة لان صحابي عم بيقولوا ما عم بيوصلوا، امبارح بعتلك ما وصلت. بس اليوم هلا اذا وصل خبريني.
0: وصل.
9: انا بدي اقول لك مبروك للبرازيل ولا

0: تيتر ونص. افتح حنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: لكل مستمعي أغاني أغاني وخاصة برنامج والعاني. اليوم عم نسمع أغنية جوزيف عطية مغروم لأول مرة عم تسمعوها طبعا لأنه مستمعي أغاني أغاني وخاصة برنامج والعاني كتير سبيسيال. النجم جوزيف عطية يا هلا وغلا فيك ببرنامج والعاني.
1: لك هلو
0: يا رنا. يعني يا جوزيف صاروا مستمعي أغاني أغاني وخصوصا برنامج والعاني متعودين إنه كل غنية جديدة لإلك لازم تنطلق من عنا. أول شي خبرني
1: صار شي من الغنية هذه مع إطلاق
0: ما هيك مع إطلاق الغنية وجهنا خير عليك على أغاني
1: أكيد طبعا.
0: شو هالغنية؟ شفنا بلشنا نشوف التيزر اللي نزلته على انستغرام. انت عم تحكي مع الاي اي وعم تسألوا عن الغنية وحتى عن جيل التسعينات وكيف كانوا يحفظوا الاغاني. شو هالافكار المهضومة؟ كيف اجتك هيدي الفكرة؟
1: والله بتعرفي هلا هيك سوشيال ميديا وهيك وعندي تيم واختي وافكارهم وهيك كمان في قصص مش مني يعني
0: افكارهم انت المقدمه هيك. اغنيتك الجديده بعنوان مغروم خبرنا اكثر عنها من كلمات والحان مين وشو القصه يلي بتحكيها هالاغنيه؟
1: اغنيه مغروم بعد حوالي 16 او 18 سنه ما اشتغلت مع احمد ماضي الشاعر صديقي وهشام بولوس خيي. اشتغلنا موهوم من 18 سنه. هلا عم نعيد تجربه سوا.

0: مغروم احمد ماضي وهشام بولوس وتوزيع جورج قسيس وعملوا شغل يعني مثل العادي كلهم اساتذه بمجالاتهم
1: طبعا اكيد من وجلهم تحيه كثير كبيره 18 سنه يا جوزيف
0: صح 16 موهوم انا 20 انا في قبلهم بعد
1: لا عم قول هن انه من هالقد
0: هن معهم موهوم صار له تقريبا 16 يمكن او 18 مش اكيد
1: طيب هلا بدنا نربطها بعنوان الأغنية هل جوزيف عطية اليوم فعلا أنه مغروم بعيون مين بعيون مين بعيون مين يا جوزيف
0: والله مغروم بدك تسمع الغنية تشوفي أدائها بس طالع حقيقي بتعرف إذا مغروم أو لا
1: هو من التيزر وشايفين عيونك دايبة
0: خلص أكبر دليل هذا العيون واحدة ما بتكذب
1: أصلا ألف مبروك لو شو ما عملت جوزيف أنت بتستاهل كل خير وإن شاء الله يا رب هالغرام يتكلل بالزواج مثل ما أنت بدك
0: حبيبي
1: رح تكون بمهرجان أعياد بيروت نهار الجمعة 24 تموز
0: إن شاء الله
1: شو بتوعد الجمهور اللي جاي يحضرك وشو في مفاجآت ناطرتن
0: أول شيء هالحفلة بنطرها أنا فعلا من يعني من سنة لسنة هالمسرح له هيك معزة خاصة عندي
1: نعم
0: ورولا هو يعني بتعرفي هو بيفرض مسرح أعياد بيروت يعني بيفرض الجو
1: صح
0: لأنه مسرح حلو لأنه الأجواء حلوة والناس هيك اللي بتجي يعني أنا محضر حالي أكيد في أغاني الجديدة مالك على عرشها ومغروم والإشياء اللي ما مش مغنيينها قبل على المسرح
1: نعم
0: إن شاء الله وهيك وعم نشتغل يعني performance تكون هيك الناس تنبسط بالإكسبيرينس الحلوة
1: يعني أنا شاهدي على هذا الشيء لأنه سنة الماضي ولعت الدنيا
0: يا الله شو حلوة
1: وحيات الله عن جد يعني من قلب قلبي كنت مبسوطة وأنت كنت بتطير العقل من هالبوزيتيفيتي اللي هو دايما أنت هيك جوزيف
0: نشكر الله نشكر
1: عن جد الله يحميك يا رب وهيك إن شاء الله رح تكسر الدنيا كمان هيدي السنة رح تكون هيدي أول مرة بتغني فيها مغروم على المسرح
0: صح.
1: شو شعورك إنه الجمهور رح يسمعك لايف لأول مرة بهالأغنية
0: كتير. أكيد مغروم أغنية أخذت وقت تعرفي بالستوديو هيك الوقت لما ياخد تحضير وتسجيل إلى آخره والمسرح له طعم خاص يعني بيسمعوا الناس هيك بقالب غير لايف مع الفرقة مع الجو كله هيك محمس كتير بدي أشوف ردت فعل
1: العالم رح تشوفها
0: إن شاء الله
1: شو ما غنيت لهم بيموتوا فيك جوزيف وهلا المستمعين كانوا اوريدي حضروا حالهم ليسمعوا صوتك الحلو فبدي هيك تعطيني قطشه من مغروم هيك زغطوره صغيره
0: يلا مغروم بعيونك الحلوة مغروم
1: شو صار؟ قطش جوزيف كنت مسترسلة أنا كنت مسترسلة مبسوطة شكله انقطع الخط جوزيف حنعاود الاتصال ماني قادرة رح نرجع نتصل فيه لجوزيف لأنه شكله انقطع الخط لا مش معقول هالغنية سمعنا إياها

0: بس تتعرفوا لكم كل الوقت عم بتقولوا لي عم نجرب نتصل وعم بيقطع الخط. هاي مع جوزيف عطية انقطع الخط. يلا اذا ما رجعت اذا ما رجع مش الحال بدي اقول لجوزيف بتمني له كل التوفيق. مش الحال عم مش الحال مغروم مش الحال. يوبي جوزيف.
1: نعم رجعت سمعت الغنية ورجعت.
0: عن جد لا وانا مسترسلة عم عم عم عم هيك دندن معك. بوب جوزيف جوزيف يلا كلنا سمع لانه ما قدرت ما اسمعه
1: يلا.

0: حكيك يحيل المهضوم.
1: عندك الله يا جزار الله يا جزار. كلمة أخيرة لكل مستمعي أغاني أغاني ولا برنامج والعاني.
2: أول شيء مرسي لك رولا، وبدي أسلم على كلكم أغاني ببوسكم كلكم.
1: نحن ونحن
2: ويلا إن شاء الله يا رب هيك الناس عم تسمع الأغنية تنبسط فيها بالصيفية وتكون هيك طاقة إيجابية وهيك ينبسطوا إنه عم يسمعوها، وبنشوفكم ب 24 جولاي إن الله راد
1: بإذن الله. بدي أقول لك بتمنى لك كل التوفيق وبحبك من نص نص نص نص قلبي.
2: أنا كمان
1: حبيبي ببوسك أنا. باي باي يا قلبي باي. أما هلأ المفاجأة الكبرى، أول شخص رح يتصل فينا على 01322000 رح يربح 2 تيكتس ليحضر جوزيف عطية.

0: جوزيف، شو هالجوزيف، شو هالإحساس، شو هالكلام الحلو، شو هالصوت الحلو النقي. يعني أنا شهادتي مجروحة فيه لجوزيف عطية، بحبه من كل قلبي. قد ما هو عنوان للفن والفنانين، من شخصيته، من كرم أخلاقه، من محبته لجمهوره، من تواضعه، هيدا اللي الكل بيحكي فيه طبعاً، وزيادة عن كل هول الكاريزما اللي هيدي من عند ربنا. فالله يوفقه يا رب بكل شيء بيعمله. واجا الاتصال. الو
1: بونجور،
0: كيفك؟ لا سافا سافا. مين معي؟
1: لوران.
0: كيفك؟
1: سافا، انت كيف؟
0: جود. شو بتحبي لها جوزيف؟
1: ايه اللي من هلا عم بسمعكم.
0: اوكي. يلا رح تروحي انت ومين رح تروحي تحضري جوزيف؟
1: مبين انا واختي.
0: انت واختك. اوكي، بدي اقول لك الف مبروك، رح تنبسطوا كتير كتير، لانه يعني حفله ما بتتفوت.
1: ثانك يو لالكم
0: حبيبه قلبي. الف مبروك. ثانك يو. باي باي.
1: باي.

0: عيد زواجي. يلا ولك ألف مبروك إن شاء الله السنين الجاية كلها كلها كلها.
1: بونسوير ولادتي، كيفك؟ ولا أنا ما بنبسط غير ما تحطينا أغانيكي على السمع. وينن وينن ما بتحطينا هن أغانيكي؟
0: هاي لطشة لدي جي دي دروب. حرام بيضل يحطون نوال كل الوقت. حبيبة قلبي يا بام بام، كمان لح اسمع.
2: انا اكتر وحدة ربحانة لانه بحبك كتير واخدت احلى عبوطة.
0: يقبرني موديلك.
2: حبيك رولاتي.
0: يا كيتي انا بموت فيكي بموت فيكي. قال اخدت احلى عبوطة بقتل حالي. ولك انا بموت فيكي وبحبك قد الدنيا كلها. هاي رورو، much love from Canada for you and Joseph Atiyah. Beautiful song and beautiful surprise. حبيبة قلبي وأنا كمان تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوني، بكندا، بأمريكا، أستراليا، فرنسا، برازيل. ما فيني ما أقول برازيل بقهرك. جوزيف الرائع المميز طبعا لح يعمل تسونامي كلها محبة وغرام وفرح وأنا بحبه كتير. شكرا كتير لإلك. كمان رح اسمع جوزيف قبل
3: مساء الخير. مساء الخير سترولا، مساء الخير لكل المستمعين.
0: مساء النور يا ابو الزوز كلود.
4: رولا تحيه لجوزيف عطيه، نحن حضرناه هديك السنه لعياد بيروت وكان لابس بدله بوردو وكان مولع الدنيا، انبسطنا كثير كثير وكانت كلها يعني عالم وعجقه كثير انبسطنا فيه.
0: حبيبه قلبي يا كلود وهو انبسط فيكم قد الدنيا. تكرمي باميلا.

0: يلا رح كفي انا وياكم اسمع هيدول الكم فويس قبل ما ناخذ بريك.
1: وانا بجبال عم بسمعك كمان.
0: ولك يا اهلا وسهلا فيك يا ابو الزوز، واهلا وسهلا باهل جبال كلياتهم.
2: خير ولادتي، انا اسمي جوزف، بحبك انت وجوزف عاتي. امتين فينا نجي ونشوفك؟
0: ايمتى ما بدك يا حياه قلبي، وببوسك كتير كتير كمان لحظة.
3: يا حبيبي إلي علي ويا نصف بعيون العالم كله حلي، وما حدا غيرك بيبوسه.
0: يا الله على نجروتا وباميلا، ما في أطيب منكن. هاي عم نجرب ندق، ما عم تزبط معنا. نحنا تجوزنا من 3 weeks وكتير حابين نروح نحضر جوزيف، فمنحبه كتير، ما بيطلع لنا هدية نروح نحضره. صراحة يعني كان هيدا السوربريز، بس انه لأول حدا من بعد اتصاله لجوزيف. هلا ما بعرف بعدين اذا رح فينا نربح، ولكن لانه عن جد المحلات صايره كتير كتير قليله. So let me check and I'll get back to you. اما هلا رح نتوقف مع بريك صغير ومنرجع منتابع والعاني.
4: برنامج والعاني مع رولا شميه، بريك ومنرجع.
5: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
0: والعاني والعاني
6: حسات حسات ملك على عرشه.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: والشمس رح تطلع.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
7: ولا منحف ولا منحف.
4: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: بعدك تطلي عاب عيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: قولك بعد منرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
8: ولك الو.
4: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: مكملين معكم يا أحلى عالم بالعالم. أكيد رح ننتقل لفقرتنا
1: موضوع اليوم.
0: اليوم موضوعنا عن العالم الفيك، يعني الأشخاص يلي قدامك شي ومن وراك شي تاني. قدامك بيتضحكوا وبيمدحوك، وأول ما تبرم ظهرك بيصيروا يحكوا عليك، أو يلي بيتصرفوا بطريقة بس ليطلع شكلهم حلو قدام العالم. خبروني كيف بتعرفوا إنه الشخص فيك، وهل سبق واكتشفتوا إنه حدا كنتوا واثقين فيه طلع فيك؟ وشو بتعملوا؟ بتقطعوا علاقتكم فيه ولا بتكملوا تتعاملوا معه بس بشكل رسمي؟ وكمان عندكم فوق هيدا وكله في العالم يلي من أول مرة بتشوفون بيصيروا عيطولكم حياتي عمري قلبي، ونحن أصلاً ما منكون منعرفهم. يعني من أيمتى هالكلمات صارت بتنقال لأي حدا؟ أكيد على 7198 9 9 8 9.

يلا وينكن؟ ما حدا عنده ناس فيك بحياته؟ غريب غريب. ناطرة منكن جواباتكن.

0: خلينا نسمع فويس لنشوف شو جوابها. لا
1: بونسوار رولا، كيف
0: بونسوار يا حبيبي؟
1: والله يا رولا انا ما عندي الا الناس الفيك، ما بعرف ليش حظي هيك، ما بيطلعوا لنا بوجه ومعي وكل شيء. حتى من اقرب الناس لإلي بيكونوا هن بمية وجه.
0: يا الله، تعرفي شو بعدني عم بقلكن انه يلا وشو ما عندكن ناس فيك بحياتكم بتنط لورا من جوا، بتقلي لقيتهم كلهم بحياتي انا. يعني كمان
2: والله يا ست رولا كل العيلة عم تضحك، بس ما بعرفش اذا عم تضحك من قلبها او مش من قلبها، ما مش عم نعرف شيء،
0: ما بقى عم نقدر نعرف ولا نكتشفهم.
3: هاي حبي
0: يا هلا،
3: كيفك؟ انا اشتقت لك
0: يا عمي. يا عمي يا سلطان اشتقنا،
3: يسعد لي مساكي ويسعد لي صباحي ويسعد لي كل اوقاتك حبيبتي، والله العظيم اشتقنا لك يا عمري.
0: وانا كثير
3: شو طمنينا عنك، ان شاء الله كل شيء رواق وكل شيء منيح وكل شيء حلو حبيبتي، بحبك كثير انا.
0: ميرسي يا سلطانه، وانا كمان واشتقنا لها الصوت الحلو كثير كثير. مشى شوي

0: حياتي بونسوار. كان لازم تسألي قديش في ناس حقيقية بحياتنا، لأنه للأسف العالم كله صارت فيك، لهيك أنا بينعدوا أصحابي. الله صح صح، you are right. لازم كنت أقلب الجملة. قديش في ناس حقيقية بحياتنا، هيك كان لازم أقول. مش قد في فيك. خلينا اسمع كمان فويس جديد.
1: والله يا رولا انا كل الناس القرايب يعني ما بدي اقول لك البعاد احسن من القريب. كل القرايب فيك،
0: كل القرايب فيك. لنشوف كمان كوكي شاتي.
2: هلو رولا تي، والله يا حبيبي لازم نقول ايهن الناس مش فيك ونتلقط فيهم بإيدينا وبإجرينا. يعني إذا منلاقي عالم منا فيك نتلقط فيهم بإيدينا وبإجرينا. بس كتر خير الله أنا عندي عالم منهم فيك وبحبهم قد الدنيا.
0: وأنا كمان وبحبهم قد الدنيا. حبيبة قلبي يا كوكيش، I love you. اتجاني.
3: هاي رولا كيفك؟ رجعت ليك. موضوع اليوم كتير حلو، هيدي الحياة اللي عم نعيشه هلأ، بالأخص هلأ كتير من هيك ناس. أصلا أنا ما بعشر الناس إلا اللي بعرفه منيح، وبضلني يعني كلهم محترمين وكلهم مخلصين وأوفياء، وبحبهم كتير وبكبر معهم وبفتخر فيهم.
0: حبيبة قلبي باي جاني، برافو برافو جاني. على كل حال رح خبركن شيء، قد ما صارت الناس مش بس فيك. يعني أنا كان في صديقة هي بعرفها من ورا صديقتي، أوكي؟ فتقريبا قلنا منعرف بعض شيء 10 سنين. بهالعشر سنين ما بقدر قلكن لما التقى فيها قديش بنت لذيذة ومهضومة وخدومة وبتقتل حالها على الشخص، وشي لوكس لايك ان انجل. وإذ منكتشف انه هي انسانة فيك وممثلة، وكل اللي كانت عم بتجرب تعمله هو بس لمصلحتها الشخصية، مشان تستفيد من علاقاتنا، من ظهراتنا، من معارفنا، وعملت بزنس وكبتنا. قديش العالم فيك، يعني ما كنا نقدر نلاحظ هيدا الشيء. اوكي هلا انا ما كنت كتير شوفها، ولكن صديقتي كانت 24 على 24، يعني بس قديش العالم صايره ممثله بس لمصالحها الشخصيه. انا قطعت علاقتي معهم كلهم وما تركت غير الحقيقيين، وإذا لورا الحلوة بدها أصدقاء حقيقيين أنا مستعد أعطيها اللي عندي ياهن كلهم، وبحبك كتير ولاتي عبدالله الكوراني. وهيدي لأول ما بتشوفني بتقلي حياتي وقلبي، أنا ما بسمح له وبوقفه دغري عند حده. اللي بيشوفك ما بيعرفك. أوكي كمان.
4: لا حبيبي، ما في حدا منيح، ما في حدا صح، ما في حدا مزبوط. هيدا نادر إذا بتلاقي حدا. مثل ما قال الشاب قبل، إذا واحد من عائلته من أهله من قرايبينه بيطلعوا مصلحجية، بيطلعوا فيك، بيطلعوا ما بعرف شو، دراب سخن. يعني كيف بقيت للغريب؟ هو أمرار بيطلع لك واحد غريب أحسن من 100 يعني قريب. بس ما في، لا الدنيا هلأ إحنا بوقت مصلحة، يلي معه هيدا انت على راسي، يلي ماما مش على راسي. هيك صارت، مش انا يعني، هي هيك صارت القصة.
0: ايه مزبوط مزبوط، 100% 100%. You are absolutely right.
5: هاي رولا.
0: هلو.
5: القرايب عقارب والاصحاب افاعي. وخصوص اول ما نتعرف على شخص من قله حبيبي وعيني وعيوني، يمكن بتعلق بحبال الهوى، لأنه بطل في أشخاص صادقة بصيروا يطلعوا هدول الكلمات بدون ما نحس،
0: 100%
5: بدون ما نشعر بصيروا يطلعوا. صح. نفكر أنه هدول الأشخاص هن حقيقية، ويمكن يكونوا حقيقية.
0: هن هدول الأشخاص الفيك اللي عم بحكي عنهم هن بيفرجوك أنهم حقيقية، لدرجة إنها هالقد بتقدر تصدق إنهم هالأشخاص هني عن جد هيدا كاركتيرهم، ولكن بيطلع بالعكس. هاي هي شكلهم مقسمين علي وأنا ولورا بس. ما هيك باميلا؟ بس بيناتكم التقسيمة.
5: أصلا كل العيلة فيها خير والبركة، بس شو بدك تعملي؟ يعني باش تعرفي للشخص إذا عم بيحكيك على مصلحة أو مش على مصلحة، يعني بوشك عم بيحكيك بشي بخصيك، ومن ميلة من وراك يمكن عم بيحكي شي ضدك.
0: مزبوط.
5: المشكلة ما عم تعرف شي بقى، لأنه كل الوضع لورا مش لقدام.
0: تيرسو بيقولوا تيرسو. إذا 90% من شعب بيلبس كوبي، ايه بدك ياهن هن يكونوا مش فيك 100%. عن جد صحيح. كمان بسمع سعدي
6: ولاتي للأسف كله فيك من دون استثناء، إلا كم شخص، ماما وإختي وماي بستي هلا بيروتي، لأنه كله وقت المصلحة بيحبك حياته يا عيني ومسيو، وأنت أطيب قلب وما في أحلى منك، وتكونوا عايزينك من كل النواحي، بالشغل بالمصاري خرم أي توزد، وقت بدهم هن يقلون لمصلحتهم شيء، وقت تكون أنت عن جد بحاجة قلون ما بيكونوا موجودين لخصة المصلحة للأسف. بس بتقول لها هلا بيروتي، أنا كتير بحبك، أنت عن جد رفيقتي يلي بالوجه وبالقفا، مؤكدة كيف بتكوني معي، وقت ما تبعدنا الظروف نرجع نلتقي مثلك ما في. I love you كتير أم أمير.
0: 100%. والله يخليكم هيك هالصحبة الحلوة. وسالي بما انه هالقد بتحب صديقتك، فرح ربحك انت وياها تروحوا تحضروا اخرس باعياد بيروت. الف مبروك يا سالي.
7: هاي رولا،
0: هاي،
7: كيف الحال؟
0: سافا،
7: شو الحلقة الحلوة؟
0: مرسي.
7: بخصوص الفيك بيبل، لا مش معقولين. والمتملقين، عرفتيهم هول اللي بيجوا بيتملقوا ليوصلوا؟
0: صح.
7: لا مش مقبولين، يعني الحمد لله انه انا عندي ايموشنال انتليجنس عالي بكل فخر. انه لقيت انه هول عالم وبعيد.
0: عن جد شربل، وحياة الله، كل مرة لما بتبعت لي قصص انت بتكون عن جد حسب الاكسبيريانس تبعيتك. يلا احلى. دايما منقول خليلنا الناس الطيبة المنيحة بحياتنا. I love you شربول.
8: ولا يا رورو، في عندي صديقة وبحبها كتير، وهي كمان عساس بتحبني ومنيحة. بقى ممثلة، طلعت ممثلة فظيعة، اكتشفتها بحكي معها من بعيد لبعيد، بس قطعت علاقتي معها، مش كليا، شوي، لأنه في شخص بالزمانات قال لي إذا شخص إذاكي وبدك تطلعي منه ما تطلعي فرد مرة، تطلعي شوي وبتخلصي منه، وهيك صار.
0: وبتخلص يا هاما، ومنيح اللي خلصتي. لحقلك شغلي، أنا اللي بيقهرني لما منعرف بهيدول الأشخاص اللي هن توكسيك بحياتنا، منزعل على الوقت اللي عطيناهن ياه من حياتنا، منزعل على إنه كنا هالقد كنا مصدقينهم، إنه كنا نحبهم، هيدا اللي بزعلك، عرفتي؟ كمان
9: ايرو لكيفك، طمنيني عنك.
0: الحمد لله،
9: معك محمد من عالم صغرتا.
0: اهلين يا محمد.
9: وقت الضيقة ببين الصديق، اذا وقعتي لا سمح الله بضيقة وكان الصديق جنبي، فهم بتقدري تميزي اذا كان فيك او لا. وقت الضيقة اذا ما بين بيكون هذا مصلحجي.
0: مزبوط.
9: وقت الضيقة ببين الصديق.
0: صحيح يا محمد، تحياتي لك ولكل أهلنا بصغرتها. أم هادي.
10: هاي يا رورو.
0: هاي
10: أنا حمار. عندي شيء اسمه فيك بحياتي، كله أصلي وحقيقي ومع كفالي كمان.
0: كاي بالنايلون.
10: يلا الدنيا فيها هيك وهيك. والدنيا هيك.
0: يا أم هادي معك.
6: يا رولا خسرتينا عن جد، ثانك يو كثير إلي.
11: حبيبة قلبي عن جد على الجفت، وبس بشرفك قولي لي كيفيني اخذ التيكت اللي كزاير ولاتيو.
0: حبيبة قلبي
11: نحن فيك
0: حبيبة قلبي يا سالي، هن رح يتواصلوا معك ويقولوا لك كيف بيوصل بتاخذ الكيو ار كود او التيكت.
12: والله يا سترولا حضرتك مشي سنتين، هذه سنة الثالثة، شي أكيد الظروف عم تحكم، وعلى طول عم نقول كل فترة منقول بدنا نجتمع معك، ويكون يا سهرة يا يعني يا غدا يا عشاء مع المستمعين كلهم يعني كلهم نكون معك، يعني مش عم يصير الظروف. يلا هالصيفية إن شاء الله
0: إن شاء الله
12: نقدر تعملينا شي هيك نتلاقى كلنا مع بعضنا
0: ان شاء الله. يا
12: بدك تهميها ونحن معك، انا علي جاهز، بدك تشوف المستمعين الباقيين
0: كلهم جاهزين.
12: شو رايكم يا ايها المستمعون؟
0: كلهم جاهزين
12: البرنامج
0: والله بتصدق
12: والعاني مع سترولا
0: ما إلي إلا مثل ما هديك المرة قالوا لي اسأل شاربيل عن اللوكيشنز لنقدر نلاقي لوكيشن تساع كل هالمحبين. على كل حال رح كفي أنا وياكم بآخر بارت من برنامج والعاني، ولكن رح نتوقف مع بريك صغير ومنرجع.
13: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع. بي تي ام تقدم أهداف

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا
0: غالي. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بيرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالوا هو دبكي قال شو بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل. ولك الو.
0: تواصلوا مع رولا شميه ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم بآخر ست دقايق من حلقتنا ما بقدر ما أعملكم هيدا الفقرة.
1: شو بتعمل لو؟
0: شو بتعملوا لو فيكن تعيشوا حياة أي حدا ليوم واحد؟ مين بتختاروا وليش؟ وأهم شي شو أول شغلة بتعملوها؟

على 7198-9989. تأخرت على الصف. لا شو 6 دقايق هلأ جيت أنا باتريك شو بعمل؟ ليه تأخرت؟ يلا شو بتعملوا لو فيكن تعيشوا حياة أي حدا ليوم واحد؟ مين بتختاروا؟ ليش؟ وأهم شيء شو أول شغلة بتعملوها؟

0: ولا انا الله ما أهضمك بوصلنا إياها لمدامتك يلا هيتا نسمع
1: وانا يا رولاد تجيل حدا سايق بحياتي دي البلوك دليت فأنا هيك قررت يلا رولي سعد مساكي
0: ومساك يا مجدليني كمان نسمع أبو زوز
2: ولا يا ست رولاد اللي شبعتيها نحنا بلبنان خلاص راح الحلم فينا نقول يا ريت نحنا محل فلان ويا ريت نحنا محل فلان خلينا نعيش حياتنا وخلصت الخبرية
0: وخلصت الخبرية لا ما تكونوا هالقد حاسين بكآبة نوال إذا فكرت أنك بتعيش ليوم واحد مع حدا محل حدا يعني مين بتكون مين بتنقي بيل جيتس شو أول شي بتعمله شو أول شي بتعمله بتفت مصاري ما فيني أعيش حياة شخص آخر أنا حياتي بالكاد عايشة عبدالله عبدالله والياس شو بكون شو بكون يا جماعة بغض النظر عن هالعيشة كلها مساكة بكفة سترولا يا حبيبات قلبي ومساكن أحلى وأحلى بعيش حياتي أنا وبغيرها كلها أوه برافو

0: لك فهمت غلط السؤال يا باتريك. إذا بدك تعيش محل شخص واحد ليوم واحد مين بتختار ليش؟ وأهم شيء شو أول شيء بتعمله؟ رح اسمع كمان ريمو.
1: بونسوار ولادي.
0: بونسوار يا ريمو.
1: أنا ما بفكر أعيش محل حدا ولا حياة حدا، لأن هو حياته لإله وأنا حياتي هيك مكتب لي بدي أعيشها مثل ما هي.
0: ولك الله يخلي لك إياها لحياتك ويطول بعمرك يا ريمو. والله رونالدو لحس الفيتمان كيف بيعيشوا سبور هلك كيف بدهم يعيشوا.
2: والله يا رولاتي ولا مرة فكرت فيها انه اذا بدي اعيش محل حدا مين بنقي، بس هلأ فكرت ونقيت، بس اخدت معي وقت. جيلو يكون عندي 600,000 حدا مسؤول عن 600,000 شغلة وانا مني مسؤولة عن ولا شيء. هو بيضبط لي الاكل، السبار، الشعر، الضفير، اي متى بياخد كونسرت، اي متى ما بياخد، اي متى بسافر، اي متى بيجي بيحجز لي. اوه قد ايه حلو، قد ايه روعه.
0: بقعد وبمد اجري حاج نازله طبخ ونفخ. قالت لك باميلا بتاخد حياتك ليه؟
3: انا يا رولا بختار دونالد ترامب. وأول شيء بعمله بعلن إنهاء الحرب كليا بكل العالم، لأنه المفتاح بإيده.
0: الله يا أم هادي، الله الله الله.
4: بونسوار رولا.
0: بونسوار
4: رولا. أنا إذا بدي أعيش محل حدا أخذ حياته يعني بعيش محل خي الكبير صراحة.
0: ليه؟
4: قد ما أهلي بيحبونا كلنا بالبيت وحياة خيي الكبير قد بعضنا، فبعيش محله هالنهار وبمضي أهلي على الوردي.
0: أيوة، لكن هلأ عرفت باميلا ليه بدها تاخد حياتها للورا. كمان
5: والله يا رولاتي أنا بعيش محل النسوان، بس أعرف كيف بيفكروا.
0: ياي شو بدك بهالشغلة، شو بدك بهالشغلة. بس بحب كون محلك، جرب أقدم برنامج بس بوجودك يا الله. طب في أهضم كمان آخر فويس من أبو زوز.
6: والله يا ست رولا نحن مش يأسنين، بس اللي بعم تفكر منفكر فيه مثلا إنه إكس مثلا يمكن يكون حياته مصيبة كبيرة أكثر من مصيبتنا. خلينا عم مصيبتنا أضبط
0: شيء على القليل، منعرف شو مصيبتنا. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بدي أقول مبروك لكل اللي ربحوا معنا، لا عبير نعمة، لا أخرس، ولا جوزيف عطية، وكل اللي ربحوا من توفير ماكس. بكرة الربح كمان رح يكون أكتر، فكونوا معنا على الموعد على الساعة 5 ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني. كانت معكم رولا شمية، بوسكن وبحبكن قد الدنيا. See you tomorrow. Bye bye.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. هم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديع، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
5: متعني واسمعني وحبني ورقصني
6: والعيني وتلجاني وبرداني،
5: صار عندي فانزات من all over the world.
7: انت وردة اذاعة والعيون الولاعة.
5: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
8: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب، لأنه مشتركين حلقة مش من التلتين هذا.
9: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ده.
10: يعني عن جد ولعاني
11: هيدي
10: الحلقة اللي ولعاني
11: بدنا
0: نروح ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد منرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: ويلك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تحسها ملك على عشور
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو إحنا بعاد
0: التلاتة أغاني طرب أربعة أغاني ريترو
2: آسف حبيبتي الوقت فات
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي الهات بحكولي عنك إنك أنت دايما الهات.
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه دوليه عم يتزاق علي. انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: اي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا معي ADHD. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني لايف.

0: انتهى الساعة 9 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايماً بحكولي عنك إنك أنت دايماً
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالياً.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالياً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيونك جننوني عيونك دولا شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء

0: Pinocchio, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: اي مثل كثير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحريه.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
1: تامين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس. هذا الحفل برعايه نوك نوك وبيبسي. تامين الحفل لبنو سويس انشورنس. اجواء الويك اند بتبلش على اغاني اغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيصور إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر نضير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنوس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
3: غني غني من قلبك
2: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
4: يا رولا الشامية. أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
2: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا
5: رولا. إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
2: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
6: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
2: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
7: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
8: حدا غير رولا بيبوسه.

0: مدينة بيروت.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني،
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة،
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب، لأنه مشتركين حلقة مش من التلتين هذا.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي،
6: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني.
7: بدنا نروح
8: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغلق.

0: يعزف بس بنت ولا سيارة.
1: بس حلوة هاي والله
0: والله هي حلوة
1: حلوة.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كاستوران
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار جمعة وسبت.

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا
1: من 8 ل9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد آدم إحساسي.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني
4: مع الله أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
1: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني